الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.

نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

أيعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم

الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالله

ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة.

منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا

الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى

اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين.

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

تثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

كان لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

يَعْمَلُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتت

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله

مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

يستحيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ

تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه.

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

يعلمون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح.

شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه

سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا

الغاوين البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغاوون

لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كان

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما

من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

خير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا

كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك

معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله.

الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

نور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم.

لهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربي.

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

إليهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه

أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

قامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا

نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل

تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة

ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم

تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث.

وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما

يشعرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أم

بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو

الخاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو

وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام.

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

الأخلاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها

صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقين

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا.

مبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم

أإليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن

واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه

حافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم

الأولين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

آل لوط المرسلون؟ قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها

أنا أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين

لهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم

ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا.

بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم

أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه.

أأنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا

مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة

إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم.

أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا

إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما

ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب.

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما

جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو

هم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانت تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: اسمعها. تعشقها.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص في وعاء عميق نضع الحمص والفول أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته بالفنجان بالكاسة مع النعناع مع الهيل مع الحليب في المقهى في البيت لكن الأهم من هيك نوع الشاي شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس في شاي عادي وفي شاي الكابوس
6: شاي الكابوس عشرة عمر
7: شاي الكابوس عشرة عمر
8: شاي الكابوس عشرة عمر
9: شاي الكابوس عشرة
10: عمر شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس عشرة عمر
14: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
15: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
16: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس
17: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس
18: أنا أقدر أسحب مدًا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص
19: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس
15: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل
4: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس
17: شكراً بيس
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر بنك من لا بنك له
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
13: نحن نوفر لك الراحة
12: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: سبب شفاؤك.
13: سبب شفاؤك.
12: بإذن الله.
13: بإذن الله.
12: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
14: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
15: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
14: ناين تي مول.

பப்பலத்த

الساعة الآن 10:00 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شايل الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شايل؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شايل الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة
2: صباح البن أحلى.
1: شايل الكابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
5: هذا أبو الحريم.
6: لا لا لا لا لا لا لا،
7: مالت على حظي
8: يا روحي، تقبرني يا
5: أبو الحريم.
9: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شدان.
10: تأليف أميرة نجم.
11: إخراج أبرار علي المفيدي.
12: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس احنا ما عشناها. انك تتزوج اربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس انا وياك وريايلها الوقت صعبة. اربع صعبة، ثنتين يمكن، بس اربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا ابو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
13: جمال! جمال! ولد جمال! هاي وينك أنت؟ ولد تعال!
14: يمه هلا يمه هلا يمه كان ياي ياي هلا يمه شفيت خير صاير؟
13: ولد قصر صوتك، الطوفة لها عيون وأذان، ادخل أريدك.
14: الله يستر يمه، شو السالفة؟ شفيت خرعتيني؟ مو عوايدك تناديني؟
13: ولك بصخم يا ولد أبو الحريم، قل لي أنا أمك؟ لولا أنا مرات أشك إني أمك.
14: أكيد أمي، يعني بنت جيراننا. عسى ما شري ما شفيك.
13: شبيك يا مصخم؟ قاطب علي شو تريدين شو تريدين؟ أنا أمك يا يمه، هاي شنو بعد؟
14: صدق؟
13: أنا لو أناديك بأي وقت تجيني غصبا عنك ورجولك فوق إيدك. فهمت ولا لا؟
14: يبا فهمت، بس يمه أخ عورتيني، شيلي إيدك تكفين أرجوك.
13: اسمعني.
14: يقولي يقولي.
13: اسمعني. أريدك تفهم شو بقول لك. أوكي.
14: شنو؟ حركاتي ما صرت تتحكين بالأوكي.
13: جمال، تريد أدبغك الحين؟ تطنس علي حضرتك؟ حس مالك دمك خفيف؟
14: لا يمه لا يا حبيبة قلبي، أنا أطنس على أمي، هزولت أنت على العين والرأس.
13: اسمعني، أروح لك فدوى يمه. يا يمه حس أنت مضبوط. أقول لك.
14: قولي قولي قم.
13: أريدك تروح وياي.
14: إن شاء الله، بس وين؟ وين بنروح؟
13: مو تقول لحد.
14: لا ما أقول حق أحد.

0: دكتور تجميل.
1: شنو؟ دكتور تجميل؟ يا نيتي يمه، أنا قايل من ناديتيني في مصيبة. كسرت ضلوعي يمه.
0: أما بعين العدو والله. أجلي للحياة لا تقول أمك مجنونة. يلا عاد هاي آخرتها بالله. أقول لك أنا أشيلك ببطني 9 أشهر آخرتها تقول عني مجنونة.
1: لا يا يمه من قال؟
0: هاي شنو أنت؟ أنتوا شنو أنتوا؟ ها؟ آخرتها أنا مجنونة؟
1: يمه شو أسوي صدمتيني؟
0: دخل حسك بس أنا اللي علي حسي.
1: يمه شنو دكتور تجميل؟ أنت شحالاتك مثل القمر والجيمر؟ لا تخربين وجهك.
0: يا يمه يا يمه أنا بس أريد أغز إبرة هنا وهنا وهنا وهنا وأفكر أسوي شفط.

0: تعدل يمه.
1: لا يعني اريد اسوي فيلر. فيلر يمه فيلر.
0: شنو هذا اسمه فيلر يمه فيلر؟
1: خلاص خلاص لا تعيد وراي الكلام يا يمه. اقول لك
0: قولي.
1: لا تسمع لا تطولها وهي قصيره. بتروح وياي لولا؟
0: خلاص يما اوكي الحين اقول حق السايق تجهز والله يستر القاها منك ولا من ابوي
1: انت شبولك يلا.

0: لا عاد شبدي شنو هذا؟ ما صارت ليه متى ليه متى؟
1: شو السالفة الصاير؟ إيش فيش تحلطمين كذي؟ لا يكون بعد منيرة.
0: لا يما شكو منيرة الحين.
1: ليش فيه تحكي؟ أوه لازم أنا أسحب منك الحكي.
0: يما أنا مضايقة من تعليقات الناس بالإنستغرام يسبون ويتحكون بقلة أدب، ماني عارفة شو أسوي.
1: وأنت ليش تضايقين حبيبتي؟ أهما ناس فاضية، ليش تحرين قلبك؟ بلق وخلاص، إيش فيك؟ حبيبتي سمعيني، هذول ناس فاضية، تلقين الوحدة منهم مضطهدة في بيتها وتطلع حرتها عندك بالإنستغرام. حبيبتي هذيل حرينك ماشي أوكي، بس أنت ما عندك سهل فخرعتيني على الفاضي.
0: أدري هما بس ينرفزوني، ودي أرد عليهم بس ما أقدر قدام الناس.
1: وليش تردين؟ ليش تنزلين لمستواهم؟ خلاص مسح التعليقات، واللي تكلم بقلة أدب بلوك.

0: بعدين يا حبيبتي كل واحد يتصرف بهالطريقة ما له شغل فيه، صدقيني هو قاعد يمثل بيته وأهله وتربيته.
1: صح كلامك حبيبتي، الله يخليش لي ولا يحرمني منك.
0: ولا منك يا حبيبتي، عساك يا رب دايما وياي منورة كذي. هذه آخر مرة أسمعك تتحلطمين، اتفقنا؟
2: سلام عليكم.
0: الرحمن الرحيم. فرعني. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش فيك؟ عسى ما شر. شو السالفة؟ شلونك مخطوف؟ خرعتني الصاين بعد.
1: ايش فيك؟ فيك
2: قلبي قلبي. تحمدول بالسلامة، تحمدول بالسلامة.
0: بالله السلام. شو السالفة؟
2: الله ستر ولطف، الله ستر ولطف. خلونا ارتاح وبقول لكم بالتالي.
0: رهف بسرعة بسرعة حبيبتي، يبي حق ابوك ماي بسرعة. يلا روحي.
2: لا ما بي، تعالي يا رهف تعالي، ما بي ماي ما بي ماي. بغيت ادعم ياهل بالسكة والديراننا.
0: وي سلام قولا من رب الرحيم. انزين ايش صار؟ لا يكون صار في شيء. تحكي اقول ليش ساكت؟ تكلم، خرعتني اكثر ماني مخترع. اقول تحكي.
1: تفضل يابا. هني هني.
2: مشكورة يا بنيتي، الحمد لله اتفضل الله وستره. وقفت بآخر لحظة وما حشته.
1: الحمد لله.
2: كان خطر الشارع وهو راكب قارية يركض وراء أمه وأبوه، بس الله لطف. الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. زين أنا بفهم، أهلش فيهم ليش هادين عيالهم بالسكة كذي؟ الحمد لله الحمد لله. أنا لازم أدفع صدقة. إيه الصدقات إيه اللي تدفع البلة.
1: خلاك سوي يبا. الحمد لله. لا تختر على سطر.
2: الحمد لله الحمد لله. يستاهل الحمد يا بنيتي. وأنا الحين بروح أصلي ركعتين من الخرعة.

0: خزنة، أنا عايزة أقول لك حاجة. أنا عايزة أكل حاجة بس غريبة شوية.
1: غريبة؟ أمري الله يستر. وقولي يا جيجي، إحنا كم جيجي عندنا؟ واحدة.
0: ربنا يخليكي يا رب. بصي يا حبيبتي، أنا عايزة أكل صابون.
1: نعم صابون؟ شنسات الغريبة هذه؟
0: مش مني، من أبو صخ. كل ما يجي من المصبغة ريحته بتبقى صابون. أنا عايزة أكل صابون.
1: شنو؟ صابون عاد تاكلين؟ لا حبيبتي، لا حبيبتي، لا توقيني وياك. اذا رحتي حق دكتورك او دكتورك تساليه عن الصابون. انا يعني اذا هي وافقت ما عليه، اكلي تايت، روحي غرفه الغسيل وكلي اللي تبينه.
0: مش عايزه اقول
1: لك كيفك يما، شو اسوي انا؟ توقيني معك تموتين يصير فيك شيء؟ اكلي صابون وسالي الدكتوره بالاول. والله الحمد لله والشكر. صابون عاد.

0: ما صارت يا ابو صقر، مليت، تعبت، طقت شبدي، ما ادري ايش اسوي، ما ادري شلون اتعامل معاها. بل بل بل بل بل تخيل 24 ساعه اصراخ ونجره، ودي عن خاطري مره اسمع منها كلمه حلوه، لكن ما فايده. تصدق ذاك اليوم تصارخ علي قدام فصيل ولدي، واشو ان فصيل يعني صغير وما يفهم ذاك الزود. اخ مصقر مصقر، من احاكي انا قاعد احاكيك؟
1: ايش فيك تصارخ؟ واسمعك خو، قاعد اسمعك، اسمعك انا شنو سامعك؟
0: يا لا سامعني ولا شيء، سرحان انت؟ انا صار لي ساعه اسولف واطحن يعني ام فيصل وحالتي حاله معاها، وانت ولا تدري عني.
1: وما قال لك انا يعني شكو انت كان عندك التي تشتكي لي بالها علاش علي بعدين؟ ابو فيصل انا مستغرب منك، تبيع صدق؟ روح تزوج عليها وفكرة، يلا يلا يلا يلا تزوج خلاص بعد كذا.
0: انا ودي عبالك مع ودي، انا اصلا ودي اطلقها وافتك منها، بس انا خايف تبهذلني بالمحاكم. شيفتني منها لسانها طويل هذه، ملزانين وقانوننا مثل ما انت عارف مع المرأة.
1: يبا أنا قاعد أقول لك طلقها، قاعد أقول لك تدور الشعر، أنا قاعد أقول لك تزوج عليها. شنو طلقها؟ أنا قاعد أطلقها؟
0: تاوي على عمري، تبي تفلعني؟ شفيك أنت والله تكفخني.
1: صدق ردي ماكو فايدة فيك، خلك ما تشاوش، خلك مثل يابا سبع خذيت ثلاث وقاعد أفكر بالرابع.
0: واللي ردينا الرابعة، متأكد الرابعة قاعد تقول؟
1: اي عشان اي شنو قشبره شنو حرام يعني؟ ما يصير، الله حل الشرع محل الاربع.
0: الشرع محل الاربع، بس عاد انت اضبط حالك، باقي لك اليوم الثاني تروح تتزوج.
1: مو حرام خو السالفه يا حبيبي. يبا انت مصغر زين، يكون بعلمك واحد بس، ماكو منه اثنين.
0: والله انا بديت اشك فيك، تصرفاتك غريبه وكله سرحان. ابي اعرف شو اسمها سعيدة الحظ هذه اللي عيونك طاحت عليها هالمرة وخاطرك تتزوجها؟ لا تقول لي من بانكوك بعد ولا من شرق آسيا.
1: لا يا باشا الله هادي، أنا راقص أنا والله كمستقى مدري شو. لا يا باشا الكلام الفا حبيب يا مال الشام، يا الله يا مالي طال البطول يا حلوة تعالي.
0: شوفك تغني شامي،
1: ايه
0: اطلعت لبنانيه، ايه
1: واسمها
0: ايه
1: رزان
0: يا

0: ليلة غيابك جنبها ليلة السبت.
1: السبت
0: يزيدني غيابك من الشوق جرعه.
1: الوقت
0: الوقت ما يمشي بسرعه. ان غبت
1: غبت
0: وجيتي صار الوقت يمشي بسرعه.
1: هالشعر لي ابو صقر.
0: ترى حق بالعين حقك اكيد حبيبتي قبل حقك انت.
1: قام يكذب. عندك سمر وعندك جيجي. الله يستر منك ومن هالشعر اللي تقول يا اخاف منك واسوس.
0: خزنة قاعد تكلمين نفسك قاعد لوك لوك لوك لوك لوك حق منه
1: قريني.
0: حلوش شربة دم شربة
1: عليك يا حبيبي. تبيني أسوي لك شيء تاكله؟ تليفونك يرن رد.
0: هي تليفوني يرن. لا ألو
2: ألو
0: هلا والله هلا وغلا هلا هلا بابو حبيبي شلونك؟
1: إيش دعوك لهذا بابو؟
2: أهلين وسهلين يا نور العين. كيف اليوم أبو صقر؟
0: بخير الحمد لله بابو. دام أنت بخير أنا بخير.
1: ويه ويه ويه إيش فيك تحاكي بابو كذي؟
2: الظاهر إني اتصلت بوقت غير مناسب. سوري كتير. جنبك مرتك؟
0: إيه صاد عين صاد. ما على بابو تمون حبيب علبة.
1: لا غلطان. شناطر بعد عطى بوسة بابو.
2: تقبر قلبي. خلاص رح أحكيك بعدين.
0: أمري حبيبتي رزاق. وش تبغين؟
2: بدي شغل يا أبو صقر. بدي ساعد بيي. هيدا الوضع اللي شفته بعينك. أنا كتير من حرجي منك.
0: ولا تنحرجي ولا شيء. تقبري أمر تدل عليه.
3: تدللي؟ هاي منو اللي تحكي وياها؟ هاي منو رزاق؟ قلي.
0: هذه بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت قلبي خلاص شوي شوي. اوهو لا خلاص عاد ايش في داش علي عصبيه وصراخ كذي خلاص
3: احكي.
0: هذه صاحبه واحده من شقق العمارة عندنا ساكنه مع ابوها زين ما دفعوا اجار وبعدين احنا طالب على اساس ما دفعوا اجار. لا تقعدين تخرعيني
3: بعد قلبي. والله حبيبي انا اروح لك فدوه

0: ثاني اخر عليك والله يا بعد عيني.
1: بس انا اللي شفت ابوه غيره، اللي شفته شك. ايش رايك؟
0: ولك من زود ما حبتي لك.
1: صبر، لا تحبيني كذي، ما بتحبيني تخرعيني كذي، ما بي صبر. انت شنو مسوي بوجهك؟ احس انه في شيء متغير.
0: منظفه بشره.
1: تنظيف بشره؟ شحوش مو بشر، شلون منظفه بشره هذه؟ محتاجه يعني انت مثل القمر، ايش حق تنظيف بشرتك؟

0: هذه فعايلك يا ابو صقر؟ لا انت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شيء جديد معاك يا ابو الحرير. بس الصراحة شوقتنا انت واهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندر شبينا، خنشوف باكر اش بيصير مع ابو الحرير.
1: أبو الحريم،
2: انتظرونا غدا مع
1: أبو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم،
3: إخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية،
6: مستشفى ريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
9: يا جو بيت.
0: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
12: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: ما طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس؟
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: اسمعها

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: عين يا صاحبي، حالا أبعتك أحلى كباريه.
3: أنا من حق أعيش اللي باقي من عمري مع إنسانة بتحبني وبحبها.
4: يا سيدي لا، أنا مش عايز أنام، أنا مش عايز أنام.
5: وادي أحلى.

0: على خلطة نوم واللي يشربها ينام ما يقوم.
1: ايه الاخبار؟ قابلت رشدي؟
2: يا نهار اسود يا ليلى، مش فايته؟ كان مستخبي لك فين ده كله يا حسام؟
3: اهدى بقى يا ابني وروق دمك.
2: كان مستخبي لك فين؟
4: انا هفضل صاحي اسبوع.
3: اسمعني بس يا حسام،
2: وانا مش عايز انام عشان ما اشوفش ميرفت الصنقوري. هتديني الفلوس وتمنع حنان تظهر لي؟
3: طب واحنا هنبوظها ازاي دي؟
5: حلقة العشرة.
6: محدش عارف الخير فين، كلمة بنسمعها كتير بس للأسف ما بنركزش في معناها. كلنا بنزعل لما حاجة بتروح مننا، وبنفرح لما حاجة تجينا كنا بنتمناها، مع ان مش دايما فرحتنا بتكمل ولا زعلنا بيفضل. وتفضل الحقيقة الثابتة ان محدش عارف الخير فين. الله، انا بقيت حكيم قوي قوي قوي.
3: وبعدين بقى انت هتفضل واقف متنح كده؟
6: سيبنا ركز.
3: تركز في ايه؟
6: في الطريقة اللي حنبوظ بيها الفرح
3: يا ابني. ما انا قلتلك الفكرة وانت اللي مش عايز.
6: يا دي الفكرة برضو اللي انت بتقولها لي، وهي دي اسمها فكرة؟
3: يا سلام، امال اسمها ايه؟
6: اسمها عبط.
3: عبط؟
6: هبل.
3: هبل؟
6: يعني ازاي اخش فرح وفي ايدي مايك واقول قصيدة؟ ايه اللي حيبوظ الفرح في كده؟
3: يا ابني ما انت هتقول قصيدة تخلي الراجل يفتكر مراته ويحنلها.
6: افرض ما حنلهاش.
3: تخلي البنت تفتكر انه ما بيحبهاش.
6: افرض ما افتكرتش.
3: تخلي المعزيم يفتكروا ان في سم في الاكل.
6: يا سلام يا سلام، هما ايه اللي حيخليهم يصدقوني؟
3: يا اخي جرب بس، مش هتخسر حاجة.
6: لا مش عجباني الفكرة دي، تقول فكرة تانية.
3: طيب ماشي، هشوف لك واحدة تانية.
6: يا دي النيلة المعبودة، المطور اللي بيقوم دوت.
3: بس
6: حاضر.
3: لقيتها.
6: ايه اللي لقيتها؟
3: الفكرة.
6: استر يا رب، استر
3: كده. استر يا رب بقى، انا عمال افكر ازاي اساعدك وانت بتتريق عليا. طب مش اي.
6: لا خلاص قول.
3: لا مش اي.
6: قول بقى، ما تبقاش لزج.
3: مش اي لا كمان لزج. لا لا انت كده
6: ابوك البلالين الكبير، الهي ينفخوه.
3: خلاص حلفتني بالغالي.
6: طب قول بقى يلا. هادي النيلة.
3: احنا نجيب دواء اسهال ونحطه في الشربات، وفي نفس الوقت نقفل كل الحمامات. ساعتها الناس كلها هتعمل ايه؟
6: تعملها على روحها.
3: لا اكيد هيدوروا على مكان بره الفيلا. نقوم احنا عاملين ايه؟ واصمد لهم مكان بعيد يروحوه ما يعرفوش يرجعوا.
6: يا سلام، تصدق فكرة؟
3: يعني وافقت؟
6: على خيرة الله، يلا بينا.
3: استنى بس.
6: استنى ليه؟ ايه؟
3: احنا هنحتاج نعمل حاجة نلهي بيها الناس عشان اعرف انا اخش احط المشروب في الشربات.
6: اه صحيح، وهي الحاجة دي
3: مثلا.
6: الله يخرب بيتك. قول.
3: واحد يقول قصيدة.
6: يا دي النيلة، وانت كل خطة لازم يكون فيها قصيدة.
3: يلا بقى حسام، ما تضيعش وقت، جمهورك مستنيك، هيكسر الصالة عليك. اركب المسرح.
6: انت بتقدم لورديانا؟ انت بتزقني على فين يا جدع انت؟
3: يلا بس يلا.
6: ما تزقش. طيب الله في ايه؟
3: اركب المسرح.
6: حاضر، هركب المسرح واركب الهوا.
7: مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان مدروح ولا تنسى نص جنة.
5: لو سمحت.
8: ايوه.
5: هو حضرتك مين؟ انا شايف يعني، اعذرني. واقف تتحكم كده في اللي رايح واللي جاي.
8: انا الاستاذ نظيم، منظم الفرح.
5: الاستاذ نظيم، وده اسمك الثلاثي ولا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
8: اهلا وسهلا بيك.
5: طب هو ميعاد فقره الشاعر حسام امتى؟
8: ايه فقره الساحر حسام دي؟ ده موجود عندي في البرنامج.
5: الشاعر، الشاعر حسام يا استاذ، ازاي الكلام ده؟ دي فقره ثابته في كل الافراح.
8: معقول؟
5: ايوه طبعا. انت ايه، ما تعرفش ولا ايه؟
8: لا انا اول مره اسمع الكلام ده.
5: لا طبعا، دي فقره معروفه جدا جدا. الفرح بيبدا باسماء الله الحسنى ويقفل بسهر الليالي، وقبل البوفيه مباشره الشاعر حسام.
8: غريبه، اول مره اعرف.
5: خد بالك انت كده ممكن تخسر شغلك وتيجي فيك شكاوى لو ما عملتش الفقره دي.
8: بتقول ايه؟
5: انا لسه سامع واحد بيقول لو ما جابوش الشاعر حسام همشي انا والمدام.
8: قال كده؟
5: انا هغشك هغشك.
8: طب وبعدين هعمل ايه؟ انا معرفش رقمه.
5: هنعمل ايه؟ تاهت والإلهة، انا معايا رقم الصدفة.
8: مش معقول.
5: والله شفت الصدفة، صدفة غريبة جدا.
8: صدفة غريبة فعلا.
5: استنى اما اكلمه. الو. ايوه يا شاعر حسام. تعالى دلوقتي حالا من فضلك.
6: انا جيت اهو.
8: الحمد لله.
5: مش قلت لك انا هتصرف؟
8: كتر خيرك.
5: يلا بقى اطلع قدمه للجمهور.
8: حاضر.
6: انا هقول ايه؟ مش عارف.
3: يا عم قول اي حاجه، المهم تلهي الناس.
6: طب قول لي اي حاجه ابدا بيها.
3: بالونه.
6: بالونه.
3: بالونه. انا هروح بقى عشان احط مشروب الاسهال، وانت حاول تطول لحد ما تلاقي الناس ابتدت تشرب.
2: استنى هنا.
3: ايه؟ يلا بقى اطلع قدمه للجمهور.
8: حاضر.
2: انا هقول ايه؟ مش عارف
3: يا عم. قول اي حاجه، المهم تلهي الناس.
2: طب قول لي اي حاجه ابدا بيها.
3: بالونه.
2: بالونه.
3: بالونه. انا هروح بقى عشان احط مشروب الاسهال.

0: ضيوفنا الأعزاء. وطبعا لأننا بنقدم الفقرات اللي بتحبوها وبتطلبوها، ما كانش ينفع البوفيه يبتدي إلا ومعاه فقرة الشاعر حسام. ودلوقتي بقى وانتوا بتستمتعوا بالأكل والمشروبات، هتستمتعوا كمان بأحلى الكلمات. نحب نسمع أحلى تحية للشاعر حسام.
1: بلونة، أنا بلونة كبيرة ومنفوخة، وأقل دبوس يفرقعها، والدنيا كورة، كورة بتلف بينا وبنلف جواها، بندور على الفرحة ونستنى نسأل مين لقاها، ولما لقينا واحد فرحان جرينا ورحنا له، أتاري زينا مش لاقي الفرحة وتايه تايه في المتاهة. بسكوتة حبيبتي بسكوتة طعمتها مظبوطة، قطة وقطقوطة وخدودها أحمر من البوطة، مش لاقي كلام أقوله مش عارف أعمل إيه، هقضي الليل بطوله بحمر في البنين، وأقول الشعر فيكي تردي تقولي إيه، أهمسلك بكل رقة يا حبيبتي ألعب بلي. شكرا شكرا شكرا.
2: الله ينور عليك.
1: شكرا شكرا.
2: ايه الحلاوة دي؟
1: انا عارف من بدري.
2: مش
1: عارف.
2: ممكن. ايه ده؟
1: شكرا.
2: ده انا منبهر.
1: انا عارف انا عارف انا عارف. ايه رأيك؟ ايه رأيك بقى؟
2: ده عظمة على عظمة على عظمة. ايه ده؟ مفاجأة.
1: انا مش عارف الكلام ده جم منين الصراحة.
2: المهم انك قلت. دلوقتي يلا بقى عشان نكمل الخطة.
1: صح الخطة، فكرتني. هنعمل ايه يعني؟
2: بص، انا خلاص حطيت مشروب الاسهال لكل الضيوف، وكمان قفلت كل الحمامات. البس بقى اللبس ده عشان هنتنكر.
1: وبعدين
2: كل ما يجي حد يسألك على الحمام قول له بايظ ومقفول، وبصف له الفيلا اللي في آخر الطريق.
1: طب افرض راح ورجع؟
2: يا عم مش هيرجع ولا حاجة، دول هيقضوها اسهال الصبح. بس أكد عليهم يروحوا بالعربية عشان المكان بعيد.
1: بلاليني بلالينو، انت متأكد؟
2: عجبتني المظبوطة في الأول بلاليني دي. أيوة متأكد، بس يلا عشان الزبائن التالت تهيل هناك.
1: ماشي.
3: شلطة مرمطة اهمت ردرتة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت الوح وبقيت أشبه عطيها نوح وجيت اللطة. شلطة مرمطة اهمت ردرتة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت الوح وبقيت أشبه عطيها نوح وجيت اللطة.
4: لو سمحت لو سمحت يا لو سمحت.
1: ايوه يا سعاده الباشا.
4: هو باب التواليت مقفول ليه؟
1: ايه التواليت دي؟
4: الحمام يعني.
1: طب ما تقول الحمام يا بيه، لازم تعوج لسانك يعني.
4: يا سيدي ولا عوجة لسان ولا حاجه، المهم هو مش مفتوح ليه.
1: هو ايه؟
4: التواليت.
1: تواليت؟ ايه التواليت دي؟
4: الحمام الحمام.
1: ايوه ايوه. طب ما تقول الحمام يا اخي.
4: اديني قلت لسيادتك يا سيدي، ممكن تقول لي هو مقفول ليه؟
1: اصل لمؤاخذه البلاعه العموميه مسدوده.
4: يا دي النيلة.
1: أصل مؤاخذة، كان في واحد بينقب عن البترول جوه فكسر الحمام خالص وخربطه آخر خرابيط وشال الكريف من قلب الأرضية.
4: خلاص يا سيدي، انت هتحكي لي قصة حياتك.
1: الله، مش انت اللي سأل؟
4: طب ما فيش حمام تاني قريب؟
1: ايوه في.
4: فين هو؟ الحقني بيه.
1: بس لازم تروحوا بالطوموبيل، لأحسن هو المشوار بعيد شوية وما يخشوش غير البهوات.
4: طيب حاضر، هروح بالعربية.
1: لا ما ينفعش عربية، لازم توموبيل.
4: حاضر يا سيدي، هروح بالتوموبيل.
1: معاك توموبيل ولا جبلة؟
4: معايا معايا يا سيدي.
1: طب بص يا باشا، هتطلع على الطريق وتفضل ماشي على طول لحد أول يمين، هتفضل ماشي على طول بتاع 20 كيلو، وبعدين
4: طيب خلاص خلاص خلاص. متشكر قوي متشكر قوي.
1: استنى يا باشي اكمل لك وصف الحمام.
4: لو استنيت اكتر من كده مش هحتاج اروح الحمام، الحمام هو اللي هيجيلي.
1: طب على مهلك على مهلك. شربها الزبون.
5: لو سمحت يا
2: نعمين يا حمو.
5: لو سمحت، هو الحمام مقفول ليه؟
2: لا ابدا، اصل كان في واحد بيصطاد جوه ولقى سمكه قرش والدنيا خربانه خالص.
5: طيب ممكن توصف لي مكان الحمام قريب؟
2: من عنايه يا باشا، بس لازم تروح بعربيتك.
5: ايوه انا معايا عربيه.
2: حلو، هتطلع على الام
5: الشارع الرئيسي.
2: لا انا بقول لك على الام.
5: ايوه اللي هي الناصيه يعني.
2: لا هتجود يبقى مش هوصف لك.
5: خلاص انا اسف، هطلع على الام.
2: بالظبط، تطلع على الشارع الرئيسي وبعدين يمين وبعد 10 كيلو هتلاقيه.
5: متشكر متشكر. شوف
2: تستنى هنا، يمكن الراجل اللي بيصطاد القرش يخلص.
5: طب هو قدامك

0: كتير؟
1: يعني ساعتين تلاتة كده.
0: لا لا لا لا لا، مش هقدر اصبر اكتر من كده.
1: طب السلام يا باشا. شربها الزبون.
2: يا سلام، الناس اغلبهم مشوا
1: بس لسه في ناس كتير موجوده.
2: يا دي النيله، ادينا عملنا كل حاجه والفرح ما بصي.
1: عندك حق، شكلهم كده نصيبهم يتجوزوا.
2: انا مش عارف، انا ضميري ابتدى ينقح عليا، شكلي كنت عايز ادمر قصه حب حقيقيه.
1: ايه ده، مين اللي هناك؟ دي
2: العروسه.
1: ومين اللي معاها ده بقى؟
2: ده تلاقي اخوها.
1: وعرفت منين
2: يا ابني؟ مش شايف ماسك ايديها ازاي؟
1: لا انا مش مرتاح، تعال نقرب ونتصنط عليهم.
3: انت بقى هننفذ الخطه.
4: هانت يا حبيبي.
5: لا انا مش قادر، انا هروح اقول له اننا بنحب بعض وابوظ ام الجوازه.
4: يا مجنون، كده هتبوظ كل حاجه.
5: ما انا مش متخيل ان اسيبك تتجوزي واحد تاني.
4: ما تخافش، انا همضي على مؤخر كبير قوي، وبعد الجوازه خليه يطلقني وناخد فلوسه وتسدد الشيكات اللي عليك، وبعدها نبقى نعيش حياتنا.
3: يا حبيبتي يا اميره.
4: يا حبيبي يا هيثم. وهلا هلا
2: هلا هلا يا ولادي. الايه
1: اخته؟ ها
2: يا عم خلاص، انت ما صدقت.
1: ماشي هعديها.
2: وشوف راجع للراجل عادي ازاي، كأنها ما عملتش اي حاجة.
1: فعلا خينة.
2: ما شاء الله، انت لماح فعلا. لو كمان اضافاتك مختلفة. ايه ده؟
1: في ايه؟
2: الحق شوف
1: في ايه.
2: ده الواد هيثم واقف مع واحدة تانية وماسك ايديها.
1: اكيد اخته.
2: تفتكر؟
1: افتكر ايه، ده انا متأكد.
2: طب تعال نقرب ونسمعهم بيقولوا ايه.
1: يلا بينا. والله احلى فرحة الليلة.
4: بقى ننفذ الخطه.
3: هانت يا حبيبتي.
4: انا مش قادره، انا اروح لاميره اقول لها اننا بنحب بعض وانك بتعمل كل ده عشان تاخد الفلوس.
5: يا مجنونه، انت كده هتبوظي كل حاجه.
4: ما انا مش متخيله ان اسيبك تتجوز واحده تانية.
3: ما تخافيش، انا مفهمها اني ماضي على شيكات كتير وهدخل السجن، وهي اول ما تاخد الفلوس من جوزها هتديها لي، وبعدها هنعيش انا وانت في منتهى السعاده باقي عمرنا.
4: يا حبيبي يا هيثم.
3: يا حبيبتي يا داليا.
1: يا ولادي الايه
2: اخته. ها
1: خلاص بقى عم حسام، واحده بواحده.
2: غريبه يا اخي، ايه الفرح اللي كله خاينين ده؟ انا ما بقتش فاهم مين متجوز مين، مين بيحب مين، مين بيخون مين.
1: عندك حق، ده انا حاسس ان احنا قاعدين في نتفليكس.
2: طب بقول لك ايه،
1: ايه
2: يلا بينا نقول للراجل.
1: راجل مين؟
2: رشدي باشا الشريف.
1: نقول له ايه؟
2: امشي قدامي بدل ما افتح دماغك.
1: حاضر.
6: عملت يابا اللي عليا بصراحه، هو ده اخري.
7: قولي ورايا يا بنتي، زوجتوك نفسي.
2: ثانية واحدة، ثانية واحدة يا مولانا.
7: فيه ايه يا ابني؟
8: انت ايه حكايتك يا جدع انت؟
2: محدش هيكمل.
8: قصدك ايه يا جدع انت؟ انت مجنون ولا ايه؟
2: لا انا مش مجنون.
8: طب عايز ايه فهمني؟
2: عايز اقول الحقيقة يا رشدي بيه، الحقيقة اللي انت لما تعرفها الجوازة ديت لا يمكن تتم، لا يمكن تتم، لا يمكن تتم.
9: مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: مصور
1: 99.9
2: 99.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
1: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: لحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد.
1: حيا ويا سهلا بكل مشاهدينا ومستمعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع أيضا وجنوب تعز، وتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي سمية سمير. لأن مواضيعنا ما تكملش إلا باتصالاتكم ومداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. أهلين يا سهلين فيكم من جديد بحلقة جديدة وبعنوان حلقة جديدة، أيضا عنوان حلقتنا لهذا اليوم والذي فعل حلقة اليوم تبدأ نفس بسؤال: هل خط الأفكار السلبية من قبل مع نفسك؟ وهل أنت اللي انتصرت عليها أم الأفكار السلبية اللي انتصرت عليك؟ فاليوم نتكلم عن سيطرة الأفكار السلبية على العقل، على الإنسان، على الفرد نفسه، فحين يتحول العقل إلى ساحة حرب ضد صاحبه. فيا مساء الخير عليكم وين ما كنتم، محيط ما تسمعونا، حاب أقول لكم إنه فعلا هناك معارك لا يراها أحد ولا أحد يسمع أصواتها إلا الشخص نفسه، لكن فعلا تترك أثرا عميق في النفس وتترك أثر ما يتنساش عند الشخص نفسه. معارك تدور داخل العقول بين الأمل والخوف، بين مثلا الثقة والشك، بين التفاؤل والتشاؤم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف انقطع الاتصال، لكن حاب أقول لكم إنه كم من إنسان يبدو مبتسما من الخارج. ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، يا مساء الورد والعافية عليك يا نيفين.
1: يا مساء الفل ويا مساء المشاركة الحلوة، كيفك؟
2: تمام الحمد لله حبيبتي، بك انت يا احباب طيبة، تحية لك ولكل المستمعين المشاركين حبايبنا جميعا.
1: نبدأ تحية لك كمان ولمشاركتك الحلوة والجميلة. كيف شفتي الحلقة أو كيف شفتي موضوع اليوم؟
2: والله صراحة حلو موضوع اليوم، حلو جدا يعني، وذات أهمية والغاية، وإن شاء الله ربي يبعد عنا كل شيء سلبي ونتحول إيجابي بإذن الله يا رب.
1: آمين آمين يا رب، فعلا إن شاء الله يا رب، كل مع هذه الأوضاع وهذه الأيام فعلا الواحد أصبح بتفكير سلبي أكثر من التفكير الإيجابي. أنت بإيش من تفكير الآن؟
2: أيوة،
1: أنت بإيش من تفكير الآن؟
2: والله شوفي أشغل لك يعني في أنه صراحة يعني شوفي الشيء السلبي يعني التفكير هو يعني بحد ذاته يعلم الإنسان أن يفكر يعني بين السلبي والإيجابي.
1: أيوه
2: لكن انا بالنسبه لي شخصيا يعني قبل فتره يعني من دنيا في سن تقريبا المراهقه وما قبل هكذا يعني كان في شيء سلبيه في حياتي، لكني تعلمت يعني حاجات كثيره وتحولت يعني حياتي اللهم الحمد والشكر يعني تحولت من سلبيه لايجابيه بشكل اكبر جميل. يعني أكثر خط يعني هذا خط كبير جدا لما جامد صورة حياتي ما بين السلبي والإيجابي، لأنه أساسا شوفي المواقف مش بتحصل، الخرجات الدخلات الحياة التعلم كل شيء يعني يعلم الإنسان أنه تخرج حياته يعني من ال من من السلبي والإيجابي، وفي نفس الوقت يعني سبحان الله يعني الإنسان مميز الله بالعقل يقول أبدا ما يفكر فيه يعني إيش الأشياء الصحيحة وإيش الأشياء الخاطئة الذي يكون يفرق فيها، يعني هل هو الشيء هذا مناسب له. في أشياء تكون سلبية أحيانا يعني في أحيان تكون سيئة
1: أيوه.
2: من يعني من لها الناس تعلم شيء إيجابي تخليك يعني تفرق إنك تحول الشيء هذا لا يعني شيء حسن إلى شيء إيجابي، يعني انتقلت من الشيء السيء للشيء الإيجابي بشكل عام.
1: صحيح فعلا.
2: لكن هو شوفي يعني الحياة بشكل عام الآن حاليا يعني فيها أمور فيها لكن الإنسان يستخدمها حسب عقله يعني
1: لازم
2: حسب وعي حسب مدى وعي الأسرة، إذا كانت يعني مثلا الإنسان تستخدم يعني السيء بشكل عام أو تستخدم الإيجابي بشكل عام، هي من تحدد تحديد المجتمع يقدر يعني بدل المجتمع يجيب فيما بعد سبحان الله، حتى إذا المدرسة يعني بشكل عام هي أيضا من تعلم هي من تحدد إن الشخص هذا يكون حياته سلبية وإيجابية وإن كان، بس يعني حياتنا الآن انتقلت يعني في بشكل عام الآن أحس أكثر الناس يستخدموا السلبي بشكل أكبر أكثر من الإيجابي، وكلهم يستخدموا الإيجابي بشكل يعني كلهم ناس إيجابيين، لكن تلاحظي الآن يعني مدى وعي المجتمع بشكل عام ما تحسيش يعني بذاك الشكل يعني بس يعني في أمور إيجابية يعني تحسيها زي ما كانت يعني بالسابق.
1: صحيح.
2: وأساساً يعني في أشياء.
1: صحيح فعلاً أتفق معك بهذا الكلام إنه نحن.
2: خلاص بعيد يعني فين.
1: نحن بالفترة الأخيرة أيوة. أصبحنا نمسك الأشياء السلبية أكثر. شكراً لك كمان، شكراً لرأيك. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو.
3: السلام عليكم.
1: يا حي وسهلا. أنا أسمعك. الحمد لله تمام، أنت كيفك؟
3: الحمد لله ما خلا اسمك.
1: أيوة عرفتك حبيبي.
3: حالك تمام بخير.
1: الحمد لله بخير. كيف شفتي اليوم الحلقة؟
3: الحلقة جيدة يعني.
1: إيش؟
3: مقصد ظهيرة أصلاً ما أنا مشاغل.
1: أيوة.
3: والله لازم يكون واحد بين صراع بين ال. الإيجابي والسلبي.
1: صحيح. من هذه الفترة مسيطر أكثر، السلبي ولا الإيجابي عندك؟
3: يعني
1: أيوة.
3: لا يعني أحيانا يعني لازم يكون إيجابي عندي مهما كان، يعني الصراع لازم انتصر الإيجابي على السلبي.
1: لازم أصلا هذا اللي نحاول نحن نخليه
3: مع الأوضاع مع هذا، ثم ما انتصر الخير عليك
1: أكيد.
3: أنت لا تخلي نفسك يعني في السلبي دائما سلبي، لازم حتى إن كان يعني في سلبيات لكثير يعني الإنسان يكون يعني من هذه الأوضاع من هذه المشاكل اللي داخل البلاد، ما لازم يكون في حالة سلبية أحيانا، لكن لازم أنت نعم تتغلب عليها.
1: أكيد لازم
3: هذا يعني بالانتقادات يعني تخرج الكلام السلبي تخرجه يعني تنتقد على يعني السلبيات حقه، يعني لما تخرج أنت من داخلك ترتاح أنت.
1: أكيد لازم. شكرا لك. شكرا كمان.
3: لازم. الله ومع السلامة وجزاكم الله خير.
1: يلا حبيبي مع السلامة. شكرا كمان لاتصالك ورأيك الجميل. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم. سعد مساك نيفين.
1: يا حيا وسهلا. يا مساء الخير. كيفك؟
4: الله يسعد حالك وحيا ومرحبا، نورتي أنت وكل المتصلين بعد نية وطاقم العمل، وتحية لسمية ولكل طاقم العمل عندك ولكل المتصلين معاكم.
1: تحية لك كمان سمية، تسلم عليك كثير وسامع هيك الآن.
4: الله يحفظك حبيبتي.
1: آمين حبيبي. كيف شفتي الموضوع اليوم؟
4: جميل جدا، ومحتاج ان احنا نعمله كتوعية للناس انه فعلا احنا زي ما قالت خالة أسماء نحاول نغلب الخير دائما على الشر.
1: صحيح.
4: يعني فينا دائما الانسان بيئته هي اللي تفرض عليه اشياء، ومواقف الحياة اللي هو بيواجهها بتفرض عليه. يعني انا مثلا اتكلم كمنى انه في مواقف قسما عني تخلي الموضوع او التفكير السلبي بعقلي يطاردني، لانه تحصل لي مواقف كثيرة، مثلا موت، شر، أحيانا مواقف تكون غير يعني غير لطيفة قسما عنك، خاصة بمجتمعنا في أشياء أمام عينك يعني. بس المرحلة العمرية تبعي الآن تكون واعية، المرحلة العمرية اللي أنا عايشة فيها واجهت مشاكل وعرفت أتعامل معها، فأحاول أني أخلي المساحة الإيجابية أكثر من المساحة السلبية. ولا ننسى يعني فين، ولكل المستمعين أقول لهم نحن مسلمين، والله أمرنا كمسلمين نحن نكون مؤمنين ونكون أكثر إيجابية وإيمان بالخير والتفاؤل كمان. لكن في مواقف قسما عننا ما ننكرش أنها تحيط بعقليتنا ومشاعرنا اللي هي المواقف السلبية نتيجة الظروف اللي تفرض علينا. الجانب أنه في نقطة أصلت الضوء عليها هم الأطفال والمرحلة المراهقين.
1: أيوه.
4: هذول أكثر مرحلة تشعري أنه ما بيعرفوش يتواجهوا مع هذه المساحة من الـ من الـ من الـ المساحة السلبية اللي بتجي لهم من مواقف يواجهوها. قلبي الزلمة قولي لي لكلمة ترى ننسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9

0: تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول،

0: نشاطات ورفاهية العائلة.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: كلب. إذن أحسنت الاختيار.
1: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
7: اسمعها تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخا.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخة.
7: اسمعها

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون المسلم مؤمنا قويا، كيف يكون الشخص مؤمنا قويا. فأول خطوة في طريق الوصول إلى مرحلة المؤمن القوي، أول خطوة أن تكون لديك رغبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في هذا الحديث بأن نصير مؤمنين أقوياء. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا بد أن نرغب أنفسنا في أن نكون مؤمنين أقوياء، لأن المؤمن القوي هذا حاله، أنه محبوب عند الله، بل محبته عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكثر من محبته للمؤمن الضعيف، وهو عند الله سبحانه وتعالى في درجة عالية من الخيرية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويقول نفسه سلم في كل خير لأن فيه إيمان، لكن هذا المؤمن القوي محبوب عند الله أكثر، ودرجته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أخير. فهذا أول شيء. ألا يريد الإنسان أن يكون محبوبا عند الله، أن تكون درجته عالية عند الله؟ إذن إذا أردت أن تكون كذلك فلا بد أن تكون مؤمنا قويا. هذا أول أمر يرغبك في أن تصل إلى هذه الدرجة. المؤمن القوي لا بد أن يكون لديك رغبة. الخطوة الثانية أن تعرف من هو المؤمن ومن هو القوي. فمن هو المؤمن القوي؟ المؤمن هو من جمع بين القول والعمل، فلا بد أن تكون مؤمنا قويا. هذا أول أمر يرغبك في أن تصل إلى هذه الدرجة. المؤمن القوي لا بد أن يكون لديك رغبة. الخطوة الثانية أن تعرف من هو المؤمن ومن هو القوي. فمن هو

صدقه ويقينه وإقراره بأن الله حق وأن الرسول حق وأن الدين حق وبكل ما جاءنا في الوحي الإلهي، لا بد من تصديق القلب إقراره، ولا بد من عمل القلب إخلاصه وخضوعه بما صدق به، والإتيان بأعمال القلوب من المحبة لله والخوف من وعيد الله والرجاء في ثواب الله وهكذا. فلا بد من عمل القلب ولا بد من قول اللسان، قولوا آمنا بالله، لا بد أن يقول الإنسان بلسانه ما اعتقده في قلبه، ولا بد من عمل الجوارح أن يلتزم العمل بما صدق به في قلبه وأقر به. فلا بد من الالتزام العملي بهذا الدين من صلاة وصوم ونحو ذلك من بقية أركان الإسلام، فلا بد من الالتزام العمل بمقتضى هذا الدين الذي أقر به. هذا هو المؤمن. المؤمن هو من جمع مع إسلامه جمع الإيمان، فجمع بين الإيمان والإسلام، هذا هو المؤمن. المؤمن القوي، القوي في أمرين: في إيمانه هذا الذي ذكرناه، وفي كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان. المؤمن القوي في إيمانه، والمؤمن القوي في بدنه، المؤمن القوي في ماله، المؤمن القوي في ذهنه، المؤمن القوي في عزيمته ونشاطه، المؤمن القوي في عبادته، المؤمن القوي في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه، ضعيف في عزيمته، في عبادته، في همته، في دعوته، في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان هو ضعيف فيه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن انتهيت من الرغبة، رغب نفسك في أن تكون مؤمنا قويا. الأمر الثاني أن تعرف من هو المؤمن القوي. الأمر الثالث أن تسير في طريق المؤمن القوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال المؤمن القوي احرص على ما ينفعك. تريد أن تكون مؤمنا قويا، احرص على ما ينفعك. فأولا لا بد من تحديد النافع. المؤمن القوي النافع عنده واضح، النافع الذي ينفعه في دينه وفي دنياه، في قلبه وفي بدنه، في حال كونه فردا وفي حال كونه في المجتمع. فهو حدد النافع، النافع الديني والدنيوي، النافع القلبي والنافع البدني، النافع الفردي والنافع الاجتماعي. النافع عنده واضح محدد جاهز، عنده كما بالمصطلح المعاصر عنده رؤية واضحة، بخلاف المؤمن الضعيف ما يمشي هكذا ما يدري ماذا ينفعه وقد يقع فيما يضره، هذا مؤمن ضعيف. فأول أمر لتسير في خطوات المؤمن القوي أنك تحدد النافع. الأمر الثاني أنك تحرص عليه، حددت النافع وعرفت ما ينفعك في دينك ودنياك، في قلبك وبدنك، في على المستوى الفردي على المستوى الاجتماعي. طيب وبعد ذلك لا بد أن تضع خطة. حرص، كلمة حرص عجيب، حرص، حرص يعني شدة الرغبة في الوصول لهذا الأمر. حددت النافع، تحرص حرصا كبيرا على أن تصل إليه، بأن تضع الخطة المناسبة للوصول إليه، أن تأتي بالأسباب الممكنة للوصول إليه، وهكذا أن يكون عندك حرص، ليس مجرد أماني وانتهى الأمر، لا، أماني ثم تأتي بالأسباب وتضع الجداول للوصول لهذا النافع، كيف تصل إليه، تجمع المهارات التي تمكنك من تحقيق هذا النافع، لا بد من الحرص. أمر ثالث، واستعن بالله، تطلب من الله العون. يا إخوان، هذا المنهج الإسلامي يختلف عن المناهج الأخرى، لأن في المنهج الإسلامي تطلب العون من الله وتثق بما عند الله، تثق بالله سبحانه وتعالى، ولا تثق بقدراتك أنت وماذا سأصنع أنا، لا، لكن يعني أنت تعلم أنك أتيت بهذه الأسباب، تطلب من الله سبحانه وتعالى العون. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيكون طلبك العون من الله سبحانه وتعالى لبلوغ تلك النافع بعد أن بذلت تلك الأسباب. ولا تعجز، يعني كن عندك نشاط وعندك عزيمة وعندك همة. هذا حال المؤمن القوي. المؤمن القوي حدد النافع،
أتى بالأسباب للوصول لهذا النافع، طلب العون من الله.

سبحانه وتعالى انطلق في طريقه بهمة وعزيمة ونشاط، بخلاف المؤمن الضعيف لا عنده رؤية واضحة، لا عنده الاتيان بالخطة والأسباب، يستعين بالمخلوقين، عنده ضعف الاستعانة بالله، عنده العجز والتكاسل. لذلك كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا تحقق المطلوب، المؤمن القوي قال هذا من فضل الله، والله توفيق الله، والله أنا لا شيء، ولولا عون الله سبحانه وتعالى ما تحققت هذه الأماني وتحققت هذه الأهداف. ثم لو فات المطلوب، ما تحقق هذا المطلوب، المؤمن القوي ماذا يقول؟ أصابه شيء، مصيبة ما حصلت. المصائب هذا تقدير الله، الإنسان يأتي بالأسباب، أما المثوبات والعقوبات هذا من تقدير الله. فالمؤمن القوي يقول قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي يراجع خطته ويراجع الأسباب التي أوقعته في هذا الأمر، وأين الخطأ، فالخطأ يبحث فيه عن نفسه. أما المؤمن الضعيف يقول لو أني فعلت كان لا، القدر خلاص انتهى. ما تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، هذه تفتح عمل الشيطان ويجعلك الشيطان بعد ذلك يعني تتسخط، تتجزع على الله، لا تؤمن بقدر الله وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين الأقوياء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكما لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيت، أوه ليخا.
8: اسمعها

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
5: تعشقها. اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أول.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

ربهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أنا قرأت هذه الآيات بقراءة حمزة وهو من القراء السبعة، والكلمة التي لاحظت الفرق بين القراء فيها من حيث المعنى هي كلمة توفيه رسلنا. فيها قراءتان، توفته رسلنا وهي قراءة الجمهور، وحمزة قرأ توفيه رسلنا، والمعنى ها هنا تذكير الفعل وتأنيثه، لأن الرسل وهم الملائكة ليسوا بمؤنثين، يجوز تذكير الفعل قبلها ويجوز التأنيث لأنه ليس بمؤنث حقيقي. توفاه رسلنا. فالملائكة إذا نسبت فعلا إليهم جاز في ذلك الفعل التذكير والتأنيث، كما ورد أيضا في قوله تعالى في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم، وفي قراءة حمزة والكسائي فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يجوز التذكير والتأنيث للفعل قبله لأن الملائكة ليسوا بمؤنثين، ولفظ الملائكة ليس بتأنيث حقيقي فيجوز التأنيث والتذكير للفعل قبله، وبهذا وردت القراءات. فتعجب من ذلك وتأمل عظم هذا القرآن وإنزال الله تبارك وتعالى فيه بالقراءات، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: أنا علاء، أستخدم الوات ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها

0: الساعة الآن 7:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
2: تي مول.

0: الأوقات ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99
1: هدي هدي نتعبد يا ربي صلي عليه الطير

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب.
1: بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم ونحن نسافر مع سيرة سيدنا يوسف ومع سورة يوسف عن إدارة الحزن. الحزن جاء ذكره في قصة يوسف، وبيضت عيناه من الحزن في الحديث عن ماذا؟ عن سيدنا يعقوب عليه السلام. لكن الناظر في القصة وينظر في مصائب يوسف عليه السلام ومصائب يعقوب عليه السلام، يجد أن المصائب التي مرت على يوسف عليه السلام تفوق المصائب التي مرت على سيدنا يعقوب عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكن أيضا القارئ من خلال القصة يجد أن تفاعل الحزن عند سيدنا يعقوب عليه السلام كان أكبر من تفاعل الحزن عند سيدنا يوسف عليه السلام. ثانية، أقول ربي سبحانه وتعالى يعلمنا إدارة الحياة من خلال أنبيائه، فيجعل أنبياء كل يقوم بدور مختلف، أحيانا يقوم بدور الضعيف وكيف يدير الأزمات وهو يقوم بدور الضعيف، وليس الضعيف في ذاته إنما في ذلك الدور حتى يعلمنا نحن الضعفاء. في هذه القصة كما قلت سيدنا يعقوب كان الحزن باديا عليه أيما شيء، ولست أتفق مع أولئك الأطباء النفسيين الذين يقولون إن سيدنا يعقوب قد أصابه مرض الاكتئاب، هذا لا يحق في مقام النبوة، إنما كان الحزن. ولذا كان لزاما علينا أن نفرق ابتداء بين الحزن وبين الاكتئاب. الاكتئاب هو مرض نفسي له مجموعة من الأعراض تقلل كفاءة الإنسان الحياتية. أما الحزن فهو تفاعل طبيعي يتفاعل الإنسان مع الحياة، كما مر بسيدنا صلى الله عليه وسلم حينما مات إبراهيم بن مارية القبطية، ماذا قال؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الإنسان الطبيعي هو الذي يحزن ويسعد أيضا ذلك الإنسان، لكن أيضا ذلك الإنسان الطبيعي حتى المميز يحزن، لكن يفوق المميز عن العادي من الناس أنه يتقن فن إدارة الحزن في مواقفها، وهي محط حديثنا في هذا. إدارة الحزن كانت واضحة وبادية في قصص سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام حينما يأتيه موقف من المواقف كان موضوعيا لا شخصانيا، كان واثقا بنفسه، ينطق ذاته، يتعامل مع الموقف، عنده رضا بالقضاء والقدر عظيم كان يحيا يوسف عليه السلام. حتى في تلك المواطن حينما قال اذكرني عند ربك، هذا أمر طبيعي أن يطلب أن يذكر ماذا؟ حتى يعرف بنفسه. ولذلك حينما بعضهم قال إنه عوتب وبقى في السجن سنوات طويلة، ربما هذا الكلام صحيح وربما لا، إنه تعليم لنا على البحث عن الوسيلة، مع أنه نبي وعنده ربه يرفع يديه، لكن ربما كان تعليما لنا لوسائل نبحث عنها بشرية غير الوسائل الإلهية والمكانة النبوية. ما أعظم أنبياء الله وما أعظم ربي سبحانه وتعالى، ونحن نتعلم هذا التناغم والتشديد علينا والتوضيح ببشرية هؤلاء الأنبياء حتى نتعلم من إدارة مواقفنا من البشرية التي حياها الأنبياء وليس من مقام النبوة فحسب. ربما عجز بعضنا عن فعل شيء ما، لماذا؟ هذا نبي فأقول هذا بشر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حدثت منه مواقف متعددة، يستشير الصحابة ويقدم رأيهم على رأيه حتى يثبت البشرية لنا. يأتي إلى رجل كان ماذا؟ كان يقوم بالعمل في بين نخله، فقال إن لم تؤبروها، أي تلقيح النخل أو ما يشابه ذلك هذا العام، فمات النخل. فقالوا يا رسول الله أنت قلت لنا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. تشديد الأنبياء في توضيح الجانب البشري هذا ليس تصعيفا لهم، وإنما تدريبا للمتلقين أن يتعلموا من البشرية التي حيوها حتى لا نتعلل بأنهم أنبياء لا نستطيع اللحاق بهم. إذن الاكتئاب هو مرض،
ويتنزه أنبياء الله. لماذا؟ ليؤدي لأنه يؤثر على الكفاءة في الأداء، والأنبياء لا تتأثر كفاءتهم بالأداء. أما الحزن فهو تفاعل بشري طبيعي. أقبلوا منك أيها الإنسان أن تحزن، لكني أستغرب أنك لا تتعلم فن إدارة الحزن، فتلك مشكلتك. ما هو الحزن؟ ما تعريف الحزن؟ هناك تعريفات عديدة للحزن. الحزن أن تشعر باحتياج شديد أيها الإنسان إلى شيء معين في لحظة معينة، بشكل لا تستطيع أنت أيها الإنسان أن تتحمل وتقاوم ذلك الاحتياج. الحزن هو ذلك الشعور المفعم بالإحساس بالخسارة، أنك خسرت شيئا أساسيا، مع الشعور بالفقدان والشوق إلى ذلك الشيء المفقود. الحزن يجب أن نفرقه عما يسمى باضطراب التوافق، أني ما استطعت أن أتوافق مع شيء معين فأشعر بشيء من الإحباط. حينما لا تستطيع أن توافق مع أزمة أو مصيبة ربما تشعر بالإحباط والتوتر، وفي بعض الأحيان ربما تشعر بشيء آخر وهو القلق، وكل إنسان يتعامل مع الحزن بطريقة مختلفة. سيدنا يعقوب كيف تعامل مع ذلك الحزن؟ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا الإبيضاض وربطه بالحزن، هل الحزن يؤدي إلى إبيضاض العين وهو ما نسميه الماء الأبيض؟ الحزن لا علاقة له، لكن ربما إبيضاض العينين تماما، أتكلم من الناحية الطبية المعروفة حتى الآن، لكن ربما الإنسان يصاب ببيضاض العينين مع تراكم تلك المواد حتى تصبح العدسة في العين لا تسمح بمرور الأشعة فيصاب بالماء الأبيض. فسروها أنها ربما من الحزن، فسروها بأشياء مختلفة، ثم لما جاء القميص وألقوه قالوا العرق يؤدي، لكن هل ثبتت علميا أو لا؟ ليست موطني فأطباء العيون أولى بهذا في الحديث عنه، لكني حينما مررت عليها أردت أن أذكر بعض ما يقولون في هذا. إذن عندنا في حالة الحزن ما الذي يحدث على الإنسان؟ أنه عجز عن تلبية احتياجه في وقت يكون توفيق تفكيرك أيها الإنسان منصب على ذلك الاتجاه أو الاحتياج. إذن أريد أن أدير حزني أنا أيها الإنسان، أول خطوة وربما أهم خطوة، الأفكار السلبية التي تأتيك أثناء اللحظة الحزينة يجب أن توقفها، لأنك في الحزن في لحظة ضعف، فالأفكار السلبية تزيد من نسبة الضعف عندك، ولذا كان لزاما تفعيل المواقف الإيجابية وتفعيل الأفكار الإيجابية. إني في مصيبة، ماذا تقول أفكارا إيجابية؟ هذه يا سيدي هي المهنية. إن أردت أن تقول مثل هذه الكلمات فعش هذه الكلمات التي تقولها، وانتظر وانظر إلى نفسك، إنما هناك منهج معين. كيف أفكر إيجابيا وأنا عندي مصيبة؟ أقول لك أيها الإنسان، لو كان عندك جرح معين وأردت تعقيمه بمطهر معين، ذلك المطهر يؤلمك، أهو العلاج خاطئ؟ لا، إنما هذه هي طريقته. إن لم تتعود الإيجابية تعلمها حتى تتخلص من حزنك أنت أيها الإنسان. إن لم تتعلمها فلا حيلة لي عندك، فلا حيلة لك عندي، فلا أعرف لشيء يمكن أن أنفعك أيها الإنسان إلا السفر بهذه الطريقة. الحزن يجب أن تفكر حينما يدخل إليك أن تفكر في نهايته. بعض الناس يطول حزنه لأنه يفكر في لحظته وألمه ولا يفكر كيف ينهي. في الحزن أيضا فكر مبتداه، كيف ابتدأ هذا الحزن وما أسبابه؟ له سببان أساسيان، السبب المباشر للحزن والسبب الآخر الاستعداد النفسي للإصابة بالحزن. بعض الناس عنده استعداد أكثر من سواه للإصابة بالحزن، إذن أبحث عن هذه الاستعدادية، ربما تكون سمات شخصية في نفسي، السمات القلقة الحساسة، أو ربما السمات ناقصة الثقة عندي أنا أيها الإنسان، فأبحث في هذه السمات، ربما كانت هي البلوى وكانت هي المشكلة. ما مخرجاتي من الحزن؟ ما الذي يخرجني من الحزن؟
ما التي تؤدي إلى انتشار السعادة في ذاتي أنا أيها الإنسان؟ إذا أردت أن أخرج من الحزن، أن أضع المسعدات في كفة والمحزنات في كفة، إن لم تكن المسعدات أكبر فإني لن أخرج، هذه واحدة. الأمر الآخر، يا من تريد أن تخرج الحزين من حزنه، إياك أن تعطيه مسعدات في تقييمك أنت لا يراها مسعدات في تقييمه، فقدم المسعدات التي تنفع هذا الإنسان الحزين وليست فقط التي تراها أنت هي المسعدات.

من الوسائل أيضا الأساسية في إدارة الحزن النظرة الإيجابية للابتلاء. كيف يكون النظرة الإيجابية للابتلاء؟ هناك إدارة نفسية للحزن وهناك إدارة روحية. من الإدارة الروحية أن تكون عالما وعارفا، لست مفسرا ولا سواها، إنما عارفا بالأحاديث الواردة والآيات الواردة في مسائل الحزن. مثل ذلك من الأحاديث النبوية: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن كل مصائب الدنيا بأشكالها المختلفة تؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء إيجابي، وهو التخفيف من ماذا؟ من الذنوب. ربما مرض معين، ذلك الألم في المرض لو قارنت بمدى ما سأحصل من تكفير الخطايا لربما كان المرض أهون. إذن النظرة الإيجابية للابتلاء، أن تكون هذه النظرة حاضرة في نفسك أيها الإنسان. الأمر الآخر من الوسائل الأساسية في إدارة الحزن رفع مستوى الثقة بالنفس. بعض الناس عنده نقص ثقة في نفسه، فإذا جاءته مصيبة توتر بسرعة، فسرعة تأثر ذلك الإنسان أكثر من سواه. ولذلك من مهارات إدارة الحزن ليس في وقت النوبة، وإنما قبلها، أن ترفع مستوى الثقة في نفسك. ولذلك يوسف عليه السلام حينما كان في السجن، حينما تأتي مصيبة السجن، هذا يحلم وهو خائف وهذا كذا، ونبي الله يوسف ماذا كان يقول ودخل معه السجن فتيان؟ الآيات التي قال فيها الرؤيا ماذا قال؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فكان مطمئنا وكان مرتاحا صلى الله عليه وسلم. من إدارة الحزن أيضا يجب أن يكون الإنسان قادرا ومميزا بين إدراكاته وانفعالاته وسلوكياته. الإنسان عنده قدرة عقلية، وعنده انفعالات تتبع هذه القدرة العقلية، وعنده سلوكيات تنفذ الأوامر العقلية التي جاءت على هيئة انفعالات. إذا فهمت هذه الأبعاد في ذاتي، ثم فهمت معها التغيرات الفسيولوجية، بعض الناس أحيانا وقت الحزن يأتيه تفاعلات مثل الخفقان أو التعرق أو الارتعاش في الجسم بعضهم، لأن حزنه يكون مطعما بقلق. إذا رأى هذه خاف جدا، فإذا خاف جدا زاد حزنه، فيدخل في دوامة أو دائرة مغلقة من الخوف والتوتر المستمر. الفهم الواضح أيضا أن المشاعر الانفعالية السلبية هذه إنما تنتج من ماذا؟ هذه المشاعر الانفعالية السلبية تؤدي إلى تقييم خاطئ. هذا التقييم الخاطئ يجعلني لا أستطيع أن أدير مشاعري، ولذلك انفعالات سلبية تقييم خاطئ، سوء في إدارة المشاعر، تزداد الانفعالات السلبية الخاطئة. كان لزاما علي أنا أيها الإنسان أن أتحكم بانفعالي وهو صغير، لأن الانفعال لا يبدأ فجأة، خصوصا في المصائب المتدرجة. أما المصائب المفاجئة فإن الإنسان في العادة يمر بخمس مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الصدمة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنكار، لا لا لا ما صار شيء، لماذا؟ هذه حيلة دفاعية اسمها الإنكار، يرفض الإنسان حدوث الشيء لأنه عظيم بالنسبة لقدرته الذاتية. مثل ما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه بعد قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف عظيم وخبر عظيم وجلل، لأن حبه عظيم وجلل سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الاحتجاج، المرحلة الثالثة، يكون فيها الإنسان محتجا، لماذا أنا صار لي هذا الأمر؟ وبعضهم قد يكون صريحا في الاحتجاج على الله. ثم الرابع من المواقف أو المراحل، مراحل الحزن، أن الإنسان يصاب بالكآبة. ثم الخامس يبدأ بالقبول. إذن الأولى الصدمة، ثم بعدها الإنكار أنه ما حدث شيء ليخفف على نفسه، وهي حيلة لا شعورية. ثم الثالثة بعدها الاحتجاج والرفض، ثم بعدها الاكتئاب، ثم بعدها القبول. ولذلك لو أصاب الإنسان مصيبة، الإنسان الذكي ماذا يفعل حينما يقابل الإنسان؟ أبدا
مات له قريب عادي يا أخي، مات ابنه يطلع الليلة ويتفسح معهم وكل شيء، والله ما شاء الله فلان قوي. يا سيدي ليس قوي، إنما هو في المرحلة الثانية، مرحلة الإنكار. طيب كيف نسوي؟ حركه للتي بعدها. أتريده يحتج؟ نعم يا سيدي، ليس احتجاجا على الله، إنما أحركه للمرحلة الثالثة حتى يدخل بعدها في الرابعة، حتى يقترب من الخامسة التي هي القبول. من الخطأ أن أجمده في المرحلة الثانية التي هي الإنكار. وإن أنسى لا أنسى سيدة الخليجية، توفي زوجها مدة ماذا 4 سنوات تضحك وتمزح، وزوجها من أروع الأزواج. جاءتني إلى العيادة تسعى، لما جلست معها وجدتها الإنسان ولك أن شيء صار، وزوجها مميز. ماذا فعلت؟ أدركت أنها في المرحلة الثانية، فحركتها إلى الثالثة، فالرابعة بدأت ترتبك وبدأت تكتئب وكل شيء. فسألني الطبيب المتدرب عندي: يا دكتور أنت آلمتها؟ فقلت: يا بني أنا عالجتها، نقلتها من المرحلة الثانية إلى الرابعة لكي أقربها من الخامسة، ألا وهي مرحلة القبول.

كنتم مع إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به نومك بقمعان. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات.
1: فاصلة 9
0: راحة تدور.
1: اسمعها تعشقها.
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: قلبي الزلمة كل اللي غلمة
1: قرني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء 99.9.

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.
1: الحسين بن علي رضي الله عنهما يلعب وهو صغير في الشارع مع أقرانه، وجده عليه الصلاة والسلام يمر ويريد أن يمسكه ويحتضنه، ولكن الحسين يذهب من جده يمنة ويذهب يسرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذهب معه يمينا ويسارا، والحسين يضحك طفل، فيمسك به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده الشريفة تحت ثخن الحسين ويدعو على رأسه ويدعو له. من منا يستطيع أن يتحمل نظرات الناس تزرا إليه ويصنع هذا مع ابنه أو حفيده في الشارع؟ لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة.

أحبتي في الله، فالله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أرحم العباد بالعياذ هو سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أوجد حقا للأطفال قبل وجودهم في هذه الحياة. فنبه الرجل أو الشاب أو الزوج الذي يريد أن يتزوج أن يختار اختيارات خاصة، وأن تختار الأم أو الزوجة القادمة اختيارات خاصة. إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه، وتنكح المرأة لأربع، فاختار وحدد حدود وحقوق الطفل القادم قبل أن يوجد. وهذه ليست موجودة في دساتير العالم. العالم كل ما وصل إليه من دستور ولا قانون حقوق الإنسان اللي كان صدر في مايو 1948، أن يعني من حق الطفل أن يعني يحصل على اسم. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أحسنوا تسمية أبنائكم، مش حصول على اسم فقط، إحسان التسمية. وهذا تنبيه لنا ألا نسمي أبناءنا وبناتنا أسماء لوغاريتمية تحتاج إلى قواميس وكتالوجات، والسيد جوجل يتدخل والسوشيال ميديا تتدخل لكي تعطينا يعني تفسيرات لهذه الأسماء الغريبة. أحسنوا، يعني أحسنوا الاسم يكون معناه حسن، وفي نفس الوقت يكون على الآذان. سبحان الله، الرسول أول من أشار وبيّن إلى حق الطفل في أب صالح وأم صالحة قبل أن يوجد، ثم حقه في اسم واسم حسن. هكذا صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليه الأقرع بن حابس، وهو رجل يعني من أكابر العرب، ولكنه رجل يسكن البادية، فرآه يقبل الحسن مرة ويقبل الحسين مرة، قال: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ الرجل شاف فيلم خيال أو فيلم خيالي، قال: تقبلوا الأطفال؟ فتعجب الرسول، قال: لا، قال: والله لي من الأولاد 10، ما أذكر أني قبلت أحدهم. قال: ماذا أصنع وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ اعتبر أن عدم القبلة للطفل، سبحان الله، أنا كنت أرى أمي رحمة الله وهي صغيرة لما يدخل على طفل تقبل يده. وعلم النفس الحديث أثبت بعد سنوات طويلة أن تقبيل الولد في يده وفي جفاته وفي رأسه، كل قبلة لها معنى. وعلماء النفس يقولون يحتاج الطفل إلى 5 قبلات في اليوم من أبيه وأمه، مش 5 ستاين، 5 انتهاكات صوت الأب يجيب آخر الدنيا. ويثور الأب إذا لم رسب في مادة، ولكن رسب في صلاة المغرب والعشاء، ما يهمش، ما عمه الإسلام لا يصلي، ما خاله الآن لا يصلي، سبحان الله، وكان عمه لقد كان لكم في عمكم أسوة حسنة، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عاملت، وكان إذا جنى أول ثمرة من الثمرات على الشجرة في ظهور بواكير الفاكهة ينظر إلى الطفل الذي بجواره فيعطيه أولا. وجلس بجواره طفل صغير وعلى يساره أشياخ مكة، وقال يعني وقدم له شراب معين أو لبن أو غيره، قال يعني بيستأذن الطفل أن يعطي الكبار أولا. قال الطفل رفض أن يتنازع عن حقه، يريد أن يأخذ من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يتعامل، كيف كان يتعامل مع عبد الله بن عباس، كيف يتعامل مع عمير، سبحان الله، صاحب النغير اللي هو كان عنده عصفور، وقال: ما لي أرى عمير يعني متغجرا، كان عليه وجه غبرة وحزن. يسأل أمه ولد عنده 4 سنوات وجلس على عتبة داره، والرسول يلتفت أن وجهه قرأ وجه الطفل وعنده مسؤوليات أمه ومسؤوليات دعوة. قالت: لقد مات نغيره يا رسول الله لأمه. فجلس بجواره واحتضنه وقال: بص علي، أكيد كيف مات يا الله؟ يهتم بالطفل، بالعصفور الطفل الذي من منا يهتم؟ يجب أن نعيد للطفولة براءتها، ونعيد للطفولة حيويتها. الطفل عندما يركز، سبحان الله العظيم، اللي في داخله معاملة أب حنون وقدوة صالحة، ينشأ في شهامة وفي مروءة
وهكذا سبحان الله، حتى أن أبو الأسود الدؤلي متعلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبنائه عندما كان يموت: لقد أحسنت إليكم صغارا، وأحسنت إليكم كبارا، وأحسنت إليكم قبل أن توجدوا، يعني جبت لكم الأم الصالحة دي. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الإله ومن يحفه بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايبين. فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما جاء كيب الذوائب. وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك المغن عن سواد ابن خالد.

إذاعة بندر عدن 99.9 في النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلاً منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازاً لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخا.
7: اسمعها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك الأهل.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
10: يا جو بيت. أوه ليخا

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: شرنوبي؟
1: أيوة، أنتوا بتعملوا إيه؟
0: وأنت مال أهلك؟
1: وحشتيني يا أشجان.
0: أشجان مين يا حيوان يا جزمة؟ أشجان دي بتلعب معاك؟ احترم نفسك يا حيوان.
2: في إيه يا واد يا شرنوبي؟
1: مين المزة دي؟
3: ماله بقى عقلة الإصبع ده كمان؟ عايز إيه يا أخويا؟
4: ده طفل أنابيب مرمي هنا في الحارة، مطلع عين أبونا كلنا.
0: عايز إيه يا حيوان؟
1: أنت نسيت الكيسة دي.
0: كيسة؟ ده مدان الكيسة. أنت جبت الكيسة دي منين؟ هات.
1: أنتوا بتعملوا إيه؟
0: اطلع برا، اطلع برا. وأنت خلاص يقول هتعملي ايه لحسن ودين النبي هروح فيك في 60 داهية.
3: بصراحة الموضوع ده اكبر مني ومحتاج للدكتور زعبلاوي.
0: زعبلاوي؟ اما انت حمارة ومش فاهمة حاجة، امال ايه نايمة على بطنكو وقوموا وقفوا؟ ده انت طورة اللف برسيمه. زعبلاوي ده فين؟
3: في النيجر.
0: تايجر؟ بيهب بيه في النيجر؟
3: بيعمل ابحاث على ركب الجمال العذراء.
0: الجمال العذراء؟ ودي ازاي دي؟ اشمعنى ركب الجمال العذراء يعني؟
3: معرفش.
2: ان شاء الله معرفتي يا بعيدة ولا دريتي اصلا. اتنيلي وقعودي كده.
4: صلاح
0: عايز ايه؟
4: ممكن نعمل خطوبة بكرة؟
0: مش عارف انا والمصحف ده وقت زفت خطوبة ولا نيلة ولا هباب.
5: حاجة نيلة تبقى في بقي وتقسم لغيري.
0: مين دي؟
5: امك يا ولد.
0: ما تحترم نفسك انت راخر وتخرس.
4: اخيرا يا حبي.
2: اخيرا يا كلبي.
4: انا مش مصدق نفسي.
2: الطشك بالقلم عشان تصدق، ولقلع الجزمة وانزل بيها على دماغك عشان تفوق.
4: حياتي حياتي وانت بتهزقيني.
1: بس بس انت وهو.
0: ايه ده ايه ده بس؟ كملت. نعم يا اخويا.
1: مش عايز نفس. قوم ياد من جنب اشجان.
0: الواد ده سخن وبيخرف يا جماعة ولا ايه؟ حد عنده البوسة بتاعت الحرارة؟ الواد شكله مختل.
1: احترم نفسك. انا ابوك شرنوبي اللي شرب الازازة كلها. انا احمد زهير. احمد زهير. احمد زهير.
0: بابا؟
2: ايه زهير؟ يا لهوي، انت قصرت كده؟ هو انت كنت ناقص قصري يا اخويا.
4: قلبي
5: وجع قلبك. حبيبي حبيبي يا زهير.
1: كده برضو يا خينة.
0: بابا القصير؟ بابا العيل؟ ابويا الطفل؟ وحشتني يابا.
1: صلاح ابني ابني، وحشتني قوي يا ابني.

0: ممكن، مش معقول، ازاي؟
1: هو ده اللي حصل يا فنان.
0: زهير ظهر اخيرا، لحقني قبل المراهقه. احمدك يا رب.
1: كان متداري باسم شرنوبي بعد ما شرب المحلول كله لوحده من المحصوصه.
0: النمل اكيد اكيد معاه السر يا ناني.
1: ما كان نفع نفسه يا فنان.
0: صدق عندك حق. طيب اقول لك ايه، احنا لازم نفضل مراقبينه ونعرف هو بيعمل ايه.
1: ما تقلقش يا فنان، هنلحقك وهتعيش.
0: خليكي اله يا رب ما ينقج لك كده يا ناني.
2: اتفضل اتفضل الرضعه اهي، قصدي الشاي ابو لبن اهو.
3: تسلم ايدك يا اشجان.
4: وبعدين يابا في الهباب اللي احنا فيه ده، عجبك كده اللي احنا فيه ده؟
3: وبعدين بقى يا صلاح، كفايه يا ابني، انا مش حمل كلامك، كلامك بينزل زي الكرابيج على دماغي.
2: ده المفروض ننزل بالجزم على دماغك.
4: اه والله
3: انا اسف، انا اسف.
4: تفيد بايه يا ندم؟ الحل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ ايوه عيط عيط يا بابا، عيط وسهل وسنن واعمل كل اللي نفسك فيه.
2: هات له شوكولاتة ولا مصاصة في بقه عشان يتنيل يتكلم.
4: ابوس ايدك يا بابا يا ابو كف رقيق وحنين. قول لي هنعمل ايه؟ ها؟
3: مش عارف.
4: ركز يا بابا، ركز يا بابا، ابوس ايدك.
2: ركز لحسن وربنا الشبشب حيرجع. ها؟ فاكر الشبشب؟
3: ايوه فاكره.
4: حلو، افتكر بقى المحاليل فين؟ فين يا بابا؟ قول.
3: المحاليل.
4: نام نام بابا نام.
2: ناولني الشبشب كده.
4: ماما، الشبشب ايه بس؟
2: ماشي،
4: خدي الجزمة البوت وانزلي بيها على دماغ امه.

0: قلبي يا فرحة ما تمت، خد الشرنوبي وطار.
1: ما خلاص بقى، جاتك نيلة فلقت دماغي.
0: مش قادر اعيش من غيرها يابا.
1: روح انتحر يا اخويا وريحنا.
0: انت مش ممكن تكون اب وحاسس بابنه ابدا.
1: طب اعمل لك ايه؟ الشرنوبي ورجع وطلع هو زهير اللي شرب المحلول كله، جوزها واولى بيها.
0: ده عيل صغير.
1: عيل بس جوزها.
0: العيل ده
1: ادي الله وادي حكمته. هنعمل ايه؟
0: انا اللي هعمل.
1: عملك اسود ومهبب، ما تركز في المحل ده وخلاص. بلا اشجان بلا احزان، جاتك 60 نيلة.
0: ياهوي يا حب عمري.
1: ايوه يا اخويا، اوى جاك اوى، جاتك نيلة انت وامك.
2: المحاليل
3: ده فقد الذاكرة
4: او ملبوس.
2: وحشتيني يا شجن اوي.
3: شجن؟ ده انا اللي هخلي حياتك كلها شجن. المحاليل فين؟
2: صلاح ابني، ازيك يا ابني؟
3: كويس، دي اعراض المحلول الجانبية، انا عارفها كويس.
4: وانا كمان، ده الشفطتين مبهدلني.
3: ركز يا ابويا.
2: حاضر اهو.
3: فين المحاليل؟
2: افتكر ثانية واحدة.
3: فين؟
4: انت.
2: المحليل.
3: لا انا هكتم نفسه. ما كانتش ناقصاك وربنا.
2: في بيت جدي عند جدي في السندرة.
3: جدك انت؟ دي المحافظة اللي فيها بيت جدك ممكن تكون اندثرت اصلا، اكلها النمل الابيض.
2: انا معايا الخريطة. معايا.
3: يا كرم الله، اديله شفطتين من الشاي بلبن يمكن يفتكر كويس. اجيب لك رز بلبن.
2: يلا بينا. يلا بينا.
3: نام.
5: صلاح التلميذ، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم عادل، تسجيل والحان.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: عشاء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99

حبيت لو صايغ صريح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني أدري حضنات ولا غزرن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني انت جبت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبية حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

عطاني الله واحد المرأة الله يعمرها دار غزالة حنينة مهلية فيها في حبابي وفي صحابي كل شي فيها غزالة الصواب والآداب والتاويل لدرجات كان بغير يمتى ندخل الدار باش نشوفها.

Obrigado.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات

يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم.

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

حقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون.

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن

إنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ

بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا من

الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عنه.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به

جاءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون

نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كان

آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته

جنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

مانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل

آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل

مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى.

من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر

إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله.

اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم.

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة،

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على

أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا.

القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر